0: صباحو مرين
1: صباحو مرين
0: تو بافول
1: هلا باتو خاوي هلا لنا كنا عرفنا خبا بوكم لنكتو